0: جيران الكون أو أثور على هواك، فأنا وكل قصائدي
1: من تشرر يوضمنا وبوت بوثقه ايش بيودم بطول فاسرو بيودم بطول الميو بطول دوي لن وانو بلين نوما كوكراكان لن وما يدوام نتزاريش نوما يلاوران واي سنتيس نفريدني سبيت اجامي نونا да нищо не бъда. Ей ли се? Лори, Лорита, Лори.